دام باش قهدر لما خوشا ويستو دلال إيرو أم بوري برنامايا سوريا دليدي روكيدا أجل يانو بورما بريا راديو دلال.

خلق ما يا إيرو لسر آقاهيين برفره لسر ديروكو قولتا ياكو جركسان ورن بهفره ناس بكينو أوكينا وزماني خاچية.

هيك لو شفاكي واخلاقي اغتيجيكو اغتيكو خبازيكو من قهياكو نصنا ميا تشركسية وابناتن يجي دابوكو ترفينكو ليبر يجي زاقوناكو سواريا نيسان

خسرا مالا بابي تبلن دين وبالا خد دمي حوالي ابن وبالا جانا مبلدا وكش مشكي جواي غلطي سينم يا بليل ظالمي ظالمي بابي رجي جاري كي توي ورا بيتانا ما يتزاني مقفل دليم جلي كي سرتها يا والله وقتك ودنا عند الحبادي ولزاني

برمجاني في بشمي قولي بروجي رحاني ام القربانة بخالقي بتني بشريكو بها بالماش خاطر رحماني ام القربانة ودايك وبابك وتقاني توي خلكنا دنياي توي كنا برمجاني ام وظليلي ظالمي فلت زالي تقوشتي غاشي محلا دي بمحلا آلي جولي تاراباني ليلي بلي ولا تكوشتي بستي خواقر

كيما صاديو بلندا كون افنا تويا نافيا تويين كويا كبويج بو كرو بارن كو برا بارن كو برهانيا صالحة زيدا دري كو سي مليون صوري جمها كانونا بيشينا صالة ده حزب سوشوران باكو باقاليا دافرا خايي كويا كي جيب بو يرن وانجي جنو آفا كرنا كوالاتو وان ده جي نشان ده دو امجي بانج لكو حكومتا او شركتين كو كش بيدان دكيل كو بشتغرايا دريا بدن حوال داني باقاري كرنا كارو شنجي دران كو دباريا جير كريا كو خزمت گذاریم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية الخميس 6 آب أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. كما ناقش الوزيران تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي واستعراض آخر المستجدات في المنطقة بحسب ما نشرت الوزارة. وعقد الوزير الشيباني مع نظيره التركي مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات على الساحة الإقليمية. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي حرص بلاده على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ضرورة لاستقرار المنطقة. وقال فيدان إن أنقرة تعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين البلدين وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن تركيا تعمل مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق الربط بين البلدان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى العلاقات مع سوريا عبر مشاريع جديدة في مختلف القطاعات. وأوضح فيدان أن التعاون مع دمشق يشمل بشكل خاص ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمن سوريا واستقرارها واستقرار المنطقة ككل، مشددا على أن سوريا دولة تسهم في صنع السلام في المنطقة، ومؤكدا ضرورة أن تنتهي مرحلة الاندماج في سوريا بسرعة من دون أن تتعرض للعرقلة. وفي الشأن الإسرائيلي قال فيدان نشدد على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، وندعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها والضغط على إسرائيل في هذا المجال. ولفت فيدان إلى أن تركيا تعمل على تطوير وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا وزيادة عدد المعابر بين البلدين، معلنا في الوقت نفسه العمل على إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة ضمن الأراضي السورية.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن سوريا تنظر إلى العلاقات السورية التركية بوصفها أولوية استراتيجية وتعمل على ترسيخها عبر شراكة مؤسسية مستدامة وتحول التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تخدم مصالح البلدين وتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بينهما. وأوضح الشيباني أنه جرت مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والجمارك وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين بما يسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري. وأشار الشيباني إلى أن سوريا تعمل على الاستفادة من الخبرات التركية في تطوير المعابر الحدودية بما يجعل الشراكة الاقتصادية بين البلدين نموذجا داعما للتنمية والازدهار على مستوى المنطقة. وفي الشأن الأمني شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تمثل الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. كما لفت الشيباني إلى العمل مع الجانب التركي على تعزيز مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع الربط السككي الاستراتيجي وتفعيل لجنة البحار الأربعة بما يعزز مكانة سوريا كممر جغرافي واقتصادي يربط المنطقة. وأكد الشيباني مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا وتجديد رفض الاعتداءات الإسرائيلية والدعوة إلى العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024 مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي. وفي ختام تصريحاته أوضح الشيباني أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية مع العمل على ربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات بما يعزز الاستقرار ومستقبل العلاقات بين البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحبيك ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني يا أحلى امرأة بين نساء الكون.

الدنيا ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني.

كيما سوريا بلندا كنا في نتويانا في نتويان كويك بويش بوكرو بارن كو برا بارن كو برهانيا صالحة تدري كو سي مليون سوري جمها كانونا بيشينا صار ده حزب سوشران باكو باكاليا ده برا خاي كويك جيب دو يرين وان جي جنو آفاكرنا كوالاتو وان ده جي نشان ده وام جي بانج لكو حكومتا و شركتين كو كش بيدان دكيل كو بشتغرايا دريايا بدن حوال داني باقاري كرده كارو شنجي دران كو دباريا جير كريا كو خزمت گذاریم بنگهیم.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگی اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة. رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات، شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كتير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكتير أشخاص يعني يائسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا، من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا، يعني بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: وبكون مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم، يعني خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: إيه طبعا طبعا، يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها، يعني للمكان كان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حالياً.
0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماماً، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخذها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة، يعني وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماماً طبعاً طبعاً، يعني لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني مثل ما بقولوا بيئة ومحيط معين، واللي الإنسان أول ما بيكبر أول ما بيوعى على الدنيا بيكون محيطه وبيئته هي عائلته، فبينجبل على هذه الجبلة وعلى أساسها بيكون مستقبله.
0: أستاذ مصطفى خبرني شوي عن دراستك الأساسية.
1: والله أنا دراستي الأساسية شريعة، يعني أول ما بدأت بالدراسة أنا أول ما جيت على تركيا بدأت بالعمل بشكل مباشر. وقت قدومي كعام 2013 كان يعني ظروف غير مناسبة للدراسة نهائيا، فاضطررت أني أدخل سوق العمل بمهنة الخياطة، ضليت فيها 3 أو 4 سنوات وبعدها خرجت منها بسبب المرض، يعني كان معي مرض مزمن هو اللي أجبرني وحال بيني وبين العمل. فبدأت بالدراسة، أول ما بدأت بالدراسة بدأت بدراسة ثانوية شرعية سورية طبعا، بعدين انتقلت لثانوية شرعية تركية، فبعدها درست أيضا بكالوريا شريعة. وطبعا بمرحلتي الدراسية عام 2017 التحقت بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد مغلق مدته 3 أشهر مكثف جدا يعني، فبفضل الله عز وجل أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ب85 يوم، حتى ما أتممت 90 يوم. هي الملكة اللي اكتسبتها بهذا المعهد المغلق يعني هي كانت دافع كتير كبير لي، وهي كانت يعني السبب الأول والأخير بنجاحي بفضل الله عز وجل بمسيرتي المهنية، ورح نتطرق لها طبعا بحديثنا إن شاء الله.
0: طيب هلأ أنت بهي 85 يوم كنت موجود 85 يوم بهذا المعهد، ولا كنت تحسن تروح على بيتك وأنه مثل عندك دوام معين؟
1: كان المعهد مغلق بشكل كامل، مغلق تماما، كل 15 يوم بيحق لنا يوم نروح ننام فيه يعني بالبيت عند العائلة، وتاني نهار الصبح أو الظهر ترجع. يعني ممكن فقط يعني 10 ساعات إذا فيك تحسب ساعات غيابنا عن المعهد، 10 ساعات 12 ساعة فقط ليلة تنام وترجع.
0: بس هون قبل ما كنت مباشر بموضوع العمل ولا بعد؟
1: لا بعد طبعا.
0: يعني واضح أنه أنت ركزت على الدخول لسوق العمل مبكرا وبعدين التجأت شوي لموضوع الدراسة.
1: طبعا، ولكن يعني دخولي لسوق العمل ما كان خيار هداك الوقت. عام 2013 كان موضوع دراسة الأطفال يعني بتركيا صعب نوعا ما، كان الطفل يعني مقيد بخيارين، أما أنه يبرك بالبيت أما أنه إذا كان في حاجة أو في ضرورة يشتغل، وكان نحن يعني الظرف يستدعي أني أنا أشتغل أنا وأخوتي.
0: طيب أستاذ مصطفى شو هو الشيء اللي دفعك لحتى تدخل بمجال المحاسبة؟
1: والله صراحة يعني أنا استمريت هلأ ما قبل المحاسبة، أنا استمريت بالدراسة وأتممت بكالوريا شرعية طبعا، بعدها جاء وباء كورونا. وباء كورونا صار دوام عن بعد، فصارت الدراسة يعني يشبه بتحصيل حاصل وتضيع وقت. أنا بوقتها كنت ملزم أني أشتغل، ملزم كيف؟ ملزم تجاه نفسي وليس أحد لازمني. فرجعت لمصلحتي اللي أنا بشتغل فيها خياط، وأنا الحمد لله متقن المصلحة يعني نوعا ما، فرجعت لمصلحتي. أنا هنا لما رجعت لمصلحتي أخوتي، عندي 3 أخوة أكبر مني، كانوا هني أيضا اشتغلوا معي بالخياطة كانوا مطورين نفسهم وشغالين على حالهم وملتحقين بمهنهم اللي تعلموها ودرسوها. في أخي الأكبر مني مبرمج ومطور مواقع ويب، وأخي الأكبر مصمم جرافيك، وأخي الكبير هو أخي أبو عبد الله، راح أذكر اسمه بالاسم لأنه هو كتب الله وجهه وجزاه عني كل خير، كان سبب بإني أدخل سوق العمل بشكل مبكر.
0: طيب
1: جدا،
0: شو اللي جذبك لحتى تدخل بهذا المجال، وشو هو الشيء اللي خلاك تحس إنه هذا المكان هو مناسب لك؟
1: والله صراحة المجال بحد ذاته ما هو اللي جذبني، اللي جذبني أنا أني كان لازم أطور من نفسي. أخوتي ملتحقين بوظائفهم ووظائفهم جيدة يعني الحمد لله، ووظائف بأماكن مرموقة، وأنا كنت متأخر عنهم ولساتني عبشتغل بالخياطة. فهذا الأمر دفعني لأني أتعلم أحد المهن اللي من أخوتي، أما البرمجة أما التصميم أما المحاسبة. البرمجة يعني
0: صعبة شوي،
1: مو صعبة، كانت بتتطلب وقت وأنا كنت عجولي نوعا ما. يعني التصميم دخلت فيه يعني لفترة جدا منيحة، تقريبا يعني 5-6 أشهر، وعندي أساسيات التصميم بفضل الله بشكل كتير جيد. وعلى فكرة تعلمي للتصميم ساعدني كتير لما انتقلت للمحاسبة.
0: طبعا أي مهارة بتكتسبها أنت إلا ما تلزمك بيوم من الأيام
1: تماماً.
0: وبتفيدك
1: تماما تماما، وكانت نقطة قوة لي يعني في مكان العمل اللي التزمت فيه. فرأيت المحاسبة، المحاسبة يعني أنسب شيء، ممكن بمعهد، ممكن بتعليم من أستاذ خاص، ممكن بي أنا اللي أيضا دفعني أكثر أنه أخي بسوق العمل بالمحاسبة من تقريبا 4-5 سنين، فدفعني أني أنا أتعلم محاسبة لعله يكون عن طريقه أدخل سوق العمل. ففعلا يعني أنا هنا خيرت بين خيارين، أما أني أحط معهد مختصر 4-5 شهور 6 شهور يختصر علي 4 سنين جامعية أنا خلصت بكالوريا، وأما أني أدرس جامعة مدة 4 سنين. أنا هنا يعني حطيت بهالخيارين هدول، فرأيت والحمد لله على ما ارتأيت أني لازم أختصر على نفسي الوقت وأتعلم ب4-5 أشهر حتى ولو ما كان بنفس جود تحصيل العلمي اللي بدي أحصله بالجامعة، لأني ممكن أنا لما أخلص المعهد وألتحق بعمل أنا أبدأ أحصل خبرات عملية من سوق العمل، وما زالوا أصدقائي اللي بنفسني لسه بيدرسوا جامعة.
0: طب أنت أخذت كورسات تدريبية ضمن وقت شغلك، ولا أنت انقطعت عن عملك وكملت كورسات؟
1: طبعا هون انا كنت عم بشتغل بالخياطه مثل ما ذكرت، عدت لمصلحتي يعني الخياطه، فكان ايام السبت والاحد او بالليل هي ايام هي اوقات الفراغ للدراسه.
0: ما شاء الله
1: فما انقطعت يعني.
0: ما شاء الله عنك. شو هي اكثر مهاره طورتها بنفسك خلال شغلك بالمحاسبه؟
1: والله عده مهارات، ولكن يعني على راسهم والابرز هي الموارد البشريه والاكسل والمحاسبه القانونيه التركيه. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا رح أقابل أشخاص ورح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموضوع

0: موارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب، أنه كيف أصغر مني أو كذا. لا بالعكس، يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
1: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية، هدول ثلاث مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
0: طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك، يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة. وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحبر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي. فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه، وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
0: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق. يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين. أولا السن، يعني كان سني صغير
1: نوعا ما،
0: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا، 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي، درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل. يعني أنا خريج،
1: ما عندك هي الخبرة الكافية.
0: ما عندي هي الخبرة الكافية، يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا دارس دراسة هيك أكاديمية، دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخل سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرج هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت مبتدئ تقريبا بالمحاسبة. كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة، وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة. يعني هي الخبرة أهم شيء، فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت شرية، والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا رح أقابل أشخاص ورح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا بـ10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب، أنه كيف أصغر مني أو كذا. لا بالعكس، يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
1: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية، هدول ثلاث مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
0: طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة. وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه، وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
0: والله التحديات والصعوبات لابد منها يعني، كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين، أولا السن، يعني كان سني صغير
1: نوعا ما
0: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي، درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
1: ما عندك هي الخبرة الكافية.
0: ما عندي هي الخبرة الكافية، يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا دارس دراسة هيك أكاديمية دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرج هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء. فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت ما هو وقت العناوين، صرنا بوقت يعني بزمن، أذكر لأحد المفكرين هاي المقولة، يعني نحن أصبحنا في زمن ليس زمن العناوين شهادة جامعية، زمن القيمة. أنت عندك قيمة فأنت راح تسبق أصحاب العناوين، ممكن أشخاص يكونوا يعني المجال اللي هن فيه ما تعلموا بشكل أكاديمي نهائيا، ولكن سبقوا أصحاب الشهادات اللي تعلموا مجال أكاديمي بسبب الخبرة العملية.
1: أستاذ مصطفى، أعطينا أول تجربة عمل لك بسوق العمل.
0: والله هي هاي التجربة أنا حابب يعني أعرج عليها كتير، أو هي البداية، هي الانطلاق. أنا لما خلصت معهد المحاسبة 4 أو 5 أشهر كنت بانتظار فرصة عمل، فكان يعني سني صغير وخبرات يعني على البورد أو الباوربوينت أو يعني هاي البرامج المكتبية اللي أنا ممكن أني أنشئ عليها سي في كانت ضعيفة نوعا ما، يعني فما كنت أصلا مدرك إيش معناتها سي في يعني حقيقة. فكنت كل ما أشوف إعلان أروح أتواصل معهم، يقولوا لي بدنا سي في، أقول لهم ما في سي في، أبعث لهم المعلومات بشكل هيك مبسط على الواتساب. كنت أنا حقيقة واللي هو بفضل الله علي يعني دخلني سوق العمل هو اندفاعي وجرأتي، يعني ممكن كنت أشوف إعلان لشركة هي شركة حقيقة بدها يعني محاسبين مخضرمين لحتى يستلموها، منها مثلا شركة مدار للمنظفات، مدار الشركة السورية الشهيرة المعروفة اللي مثل ما بقولوا بذاكرة كل السوريين، بشركتهم بغازي عنتاب طلبوا محاسب. فأنا بكل جرأة بكل اندفاع تواصلت معهم، ما طلبوا وقتها السي في، قال تفضل على المقابلة، وما كانوا عارفين مين خلف الشاشة مع مين يعني عم بيحكوا، اني صغير في السن وكذا وخريج جديد وما عنده خبرات، بس حددوا لي موعد للمقابلة فرحت. طبعا يعني اللي كان يساعدني بفضل الله هو طريقة طرحي وتكلمي وتواصلي مع الشخص اللي مقابلي، كانوا دائما يتفاجئوا انه
1: ممكن دسرك انهم ما تفاجئوا منك،
0: دائما يتفاجئوا بس لما يبدأوا يتكلموا معي فيعني بفضل الله يشوفوا أني نضج وعي حديث متزن فيقتنعوا، فأبدأ معهم يعني مدار بالذات يعني بدأت معهم تقريبا واقتنعوا فيني فعلا فعلا اقتنعوا فيني، ما أعلم ليش اقتنعوا فيني ولكن هي قطعا توفيق من الله عز وجل يعني. فدخلت ما بدأت معهم يمكن أسبوع أو 10 أيام واعتذروا مني بسبب ضعف الإمكانيات والخبرة. نعم بعدها عدة شركات يعني وشركات كبيرة، شركات ممكن يكون فيها أكثر من 50-60 موظف عامل بين عامل وإداري، فأتقدم محاسب، نعم أنا محاسب، يقصوا لي وقت للمقابلة أروح، وكنت أقابل بالرفض يعني دائما كنت أقابل بالرفض بحكم الخبرة ضعف الخبرة، إلى أن أتيحت لي فرصة عمل واللي هلأ لحد الآن أنا مستمر فيها بفضل الله عن طريق أخي أبو عبد الله جزاه الله عني كل خير مرة أخرى، عرض علي فرصة عمل بس أيضا هن بحاجة لخبرة، قال لي جرب وأوي قلب وروح على المقابلة، فأعطاني رقم الشخص اللي هو نفسه المدير، هو كان يجي يعمل المقابلات يعني مع المحاسب السابق اللي أنا راح أستلم مكانه، أعطاني رقمه فتواصلت، فقال لي
1: أنت استلمت مكان محاسب يعني لمعمل كبير؟
0: منشأة كانت كبيرة جدا يعني تقريبا بين إداريين وعمال حوالي 20-25 شخص، كانت تقريبا يعني إذا نحكي بالأموال اللي هي بتحدد أصلا قيمة الشركة يعني كان قيمتها السوقية هذيك الوقت بحدود 7-8 مليون دولار، فهي شركة يعني كبيرة نوعا ما يعني مثل ما بقولوا بالمقابل لغير شركات فهي كانت شركة كبيرة، فأيضا دفعت وأعطاني رقم الشخص المعني بالمقابلات واللي هو كان نفسه المدير، تواصلت معه فطلب مني السي في، قال لي أستاذ مصطفى يعني بعرف طبعا أني أنا أخوه لأبو عبد الله، هو كان قايل له أنه إذا بترجح لنا حدا أو بتعرف لنا أحد يعني، لأني أبو عبد الله بفضل الله كان حسن السمعة في سوق العمل، فكانوا يقصدوه بأني يقصدوه أصحاب الشركات مشان أنه يلاقي محاسب لشركتهم، ليش؟ لأني من الطبيعي يعني الإنسان الجيد الخلوق اللي يعني مسيرته المهنية بتكون نظيفة فبيكون المحيط تبعه هيك يعني من أصدقاء وزملاء مهنة، فطلبوا منه محاسب بحكم يعني المكان اللي كان هو فيه، فهو رشحني بداية طبعا، قال لي بدي السي في أستاذ مصطفى لو تكرم، أنا طبعا السي في كان غير موجود يعني على العادة، فقلت له والله السي في غير موجودة يعني إذا بتحب أرسل لك المعلومات يعني عشك الرسالة على الواتساب.
1: أنا آسف قطعت لك سلسلة أفكارك بس يعني سؤالك بسيط، يعني أنت بما أنه تعلمت شوي بمجال التصميم وأخوك مصمم عجب يعني كتير صعب أنه تجهز السي في؟
0: والله بالنسبة لأخي يعني كان ضغط العمل اللي كان هو فيه والسرعة اليوم اللي كان يعيشه وروتينه كانت يعني تمنعه أو ما تعطيه من الوقت لحتى أنه يجهز لي سي في، رغم أني أنا كنت أطلب منه، وعن نفسي أنا بما أني تعلمت التصميم كنت أنا وعم ببحث على فرصة عمل ماني بارك بالبيت، يعني أنا كنت عم بشتغل بمهنتي الخياطة، فمثل ما هو معروف يمكن يعني كل اللي اشتغل بالخياطة بتركيا بيعرف الخياطة بتاكل حياتك بتاكل وقتك صحيح. بتاكل شبابك، فما كان يعني أنا كان دوامي بالخياطة من 8 إلى 7 وعندي الصبح نص ساعة طريق والمساء نص ساعة طريق، فكنت يعني يا دوبي أوصل على البيت أنجز شوي محاسبة أو مثلا مهارات إكسل إذا كنت حابب أتعلم وبعدها أنام وعهر الروتين هذا نفسه، فما كان عندي من الوقت أني أحضر سي في رغم أنه هذا موعدر، بس سبحان الله هذيك الأيام هيك يعني ما كان في سي في، فطلب مني أنه المعلومات، قال لي رسالة واتساب ما في مشكلة بس أرسل لي، فأنا بعثت له المعلومات رسالة واتساب تاريخي دراسة تاريخ تولدي، فأنا أرسلت له المعلومات على شكل رسالة واتساب تاريخ تولدي دراستي إيش عم بساوي هلأ يعني حاليا مع مين ملتزم بالعمل، فهو لما قرأها صراحة يعني استبعدني جدا، أذكر أنه كان عساس يعني مخبر أخي أبو عبد الله بأنه مقابلتي الساعة 2 أو 3، لما انتقلنا للتواصل مع بعض بشكل شخصي مباشر ما ضل فيه وسيط وعرف الإمكانيات وشاف رسالة الواتساب اللي بعثت له إياها، قال لي مقابلتك 4:30، 4:30 إيش يعني؟ يعني هي آخر شخص، 5 كان ينهي المقابلة، فيعني تقريبا يعني حسيت أنا أني بس مشان ما يخجل أخوي أبو عبد الله بحكم الأخوة أني أخوي أبو عبد الله أني ما بده يخجله أو ما بده مثلا يطلع بموقف محرج معه، قال لي تعال، وقال له هو حتى المقابلة كلها ما بده يعملها معي، فوالله تاني نهار رحت على موعد المقابلة المخصص لي، فبدأ يعمل معي المقابلة المحاسب اللي كان موجود وبده يسلمني العمل، بدا يعمل ويسالني اسئله. يعني الحمد لله انا كنت مراجع شوي بعض المعلومات النظريه، اجبت على بحثنا اجاوب عليه، واللي بقى بحثنا اجاوب عليه ما جاوبت. فانتهت المقابله بظرف 10 دقائق الى ربع ساعه فقط، يعني ان هي مقابله جبر خاطر.
2: فضعتب
0: تماما. فلما قدروا انه خلاص انتهوا من المقابلات لهذا اليوم، وكانوا مخصصين تاني نهار ايضا وقت للمقابلات، يعني كانوا بحاله بحث عن محاسب.

0: يعني استلم الحديث وكأني صاحب اختصاص بالمجال او بالامر اللي هو عم بطرحه مثلا. فتطرق لموضوع الدين، اتطرق لموضوع مثلا الانحلال الاخلاقي الموجود حاليا، اتطرق لموضوع العمل، اتطرق لموضوع السيمه، يعني حكى تنوع جدا بالحديث. يعني انا حسيت صراحه اني هو عم بيختبر مدى نضجي ووعي بحكم صغر سني. فانا بفضل الله يعني كان فتوح من الله، يعني جاوبت بكل أريحية وانطلقت يعني بالكلام بشكل جدا جدا قوي. وهون هو أعجب جدا جدا جدا بكلامي، والله نزلني وافترقنا. يعني تقريبا بعد يومين أو ثلاثة أيام بتواصل معي وبقول لي السلام عليكم أستاذ مصطفى، تم اختيارك للعمل معنا. أنا صراحة ما كنت متوقع نهائيا هي الفرصة بالذات ألتزم فيها، ولكن سبحان الله يعني قدر الله بده يجري. ففعلا حددنا موعد للبداية وبدأنا. لما بدأنا حب يعرفني عن الموظفين يعني، ويعرف الموظفين عني، وعمل هيك اجتماع لكل موظفين الشركة. فبدأ بالترحيب فيني وقال كلمة سبحان الله، يعني أحمد الله عز وجل على أن بلغني هذا المقام. قال والله يا جماعة أنا في كان حكمة بسمع كتير بحياتي، واللي هي وممكن تسمعوها كلكم بس بتمرق هيك بشكل عربي، يعني ما بتتطرقوا له، واللي هي لا تحكم على الكتاب من غلافه، افتح اقرأ ما في الكتاب، شوف ما في الكتاب. وقال أنا الأستاذ مصطفى لما دعيته للمقابلة والله ما دعيته إلا لي يعني عدم مثل ما بقولوا الظهور بموقف محرج أمام أخوه أبو عبد الله، وما دعيته إلا يعني لا هيك جبر خاطر. بس سبحان الله لما تعرفنا على بعض عن قرب أعجبت جدا جدا جدا، ورأيت أنه الأستاذ مصطفى في بعض الجوانب هو سابقنا. فموضوع السن ما هو معيار، وحابب هيك يعني أقلكم هاي الفكرة لحتى أيضا أنتوا يا شباب كان عم يتكلم عن الموظفين تكونوا أيضا بدراية ووعي بأنه لا تحكموا على الكتاب من غلافه حتى تفتحوا وتقرأوا ما فيه.
1: أستاذ مصطفى، هل من الممكن أنه يكون عندك بالسنين الجاية تجارب جديدة؟
0: تجارب خارج المحاسبة قصدك؟
1: مهنة جديدة، تجربة جديدة، عمل جديد؟
0: لا طبعا أبدا، أنا سبحان الله وعيت على هالفكرة وما زالت في عقلي وفي عقلي الباطني أيضا أنه ما نجح من نجح إلا بالتخصص. فالتشتت بهي الطريقة هي بأني أنا أفكر بأني أبدأ بمجال جديد يعني أو بمهنة جديدة بعيدا عن المحاسبة راح تأخرني لورا كتير.
1: أنا سمعت من فترة أنه نزلت زيارة على سوريا، فشو رأيك ندخل بهذا المجال شوي ونسألك عنه؟
0: إيه طبعا، نعم ما في مشكلة.
1: شو أكثر شيء لفت انتباهك بسوريا وقت زيارتك؟
0: والله أكثر شيء لفت انتباهي بسوريا هو تفاؤل الناس. يعني صراحة الوضع المعيشي الحالي لعامة الناس تحت الصفر، الوضع جدا مأساوي، الوضع جدا صعب، خدمات معدومة، طرقات سيئة، وضع اقتصادي متردي. بس سبحان الله رغم هيك الناس متفائلة بشكل كتير كبير بأنه القادم أفضل. يعني الناس هونيك أكبر نعمة عم بتصبرهم على الوضع المعيشي الحالي هو خلاصهم من النظام السابق المجرم. رغم كل الأزمات اللي بتمر بيوم المواطن السوري، رغم كل الأزمات ورغم كل الضغوطات المادية، إلى أنه لما بتذكر أنه هذا النظام المجرم زال وأنه هو صار مرتاح، صار بيحسن يتكلم بالطريقة اللي بده إياها، يعبر بالطريقة اللي بده إياها، بتحس هذا الأمر بيعطيه كدافع للصبر وللاستمرارية وللتقدم.
1: طيب هل بتشوف نفسك أنه مستعد ترجع وتعيش أو تشتغل بسوريا ولو أتيحت لك الفرصة؟
0: والله بالوقت الحالي لا، بسبب أنه نحن كمجتمع سوري، كمجتمع عربي بشكل عام، كمجتمع سوري بشكل خاص، عندنا ترابط اجتماعي وثيق يعني. وحاليا يعني العائلة ما هي مفكرة أنه تنزل، فتفردي بهذا القرار ونزولي إلى سوريا رح يعمل بالبيت أزمة ورح يكون له تداعيات علي مستقبلا نفسية ممكن ما تأتي بالنتائج اللي أنا متأملة من نزلتي لسوريا. فحاليا أنا مرتبط مع العائلة، إذا العائلة نزلت ننزل إن شاء الله، ما نزلت نحن هناك.

ختاما بدنا نصيحة منك للشباب اللي بدهم يشتغلوا بمجالك. والله هي نصيحة يعني عامة وللمحاسبين خاصة بكل المهن، هي تعلم لغة أهل البلد. تعلم لغة أهل البلد، تعلم اللغة التركية كان يعني نقطة قوة إلي لما بدأت في سوق العمل، جدا جدا جدا قوية. تعلم اللغة التركية بيفتح لك طرق ممكن أنت ما توصلها. تعلم اللغة

تركية بيتيح لك فرص ممكن أنت ما تحصل عليها لو ما في لغة تركية. فتعلمك للغة التركية واندماجك مع الأتراك ومحاكاتك لسوق العمل التركي والله هو مفتاح جدا جدا جدا مهم للمحاسبين ولغير المحاسبين لدخول سوق العمل. بالإضافة للغة التركية طبعا، وهي النقطة اللي كانت سبب دخولي لسوق العمل، السبب الأهم والأكبر واللي هي بينت يمكن من سردي لقصتي ولتجربتي، هي الاندفاع والجرأة. كن جريء، يعني أقدم، لا تخاف. ما يعني إيش راح تكون عاقبة الأمور لو تم رفضك من الشركة؟ ما راح يكون شيء، نعتذر منك مع الأسف، ما لك مكان معنا في الشركة. هاي هي فقط، ما في أي أمر تاني. فأقدم ولا تخاف، توكل على الله واستعن بالله أولا وآخرا.

0: وبهيك منكون وصلنا لنهاية حوارنا مع الشاب المجتهد مصطفى حوران. شكرا مصطفى لوجودك معنا ولصراحتك ولطاقتك الإيجابية اللي أعطيتنا إياها اليوم.
1: شكرا كتير، شكرا لدعوتكم الكريمة،
0: وشكرا لكم مستمعينا الكرام. كان معكم محمد نور من خلف المايك، وإلكم مني أطيب المنى، وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيما سوري بلندا كنا في نتويا نافيا تاويين كويك بويج بوكرو بارن كو برا بارن كو برهانيا صالحة زيدا دري كو سي مليون سوري جمها كانونا بيشينا صالة ده حزب سوشوران باكو باقاليا ده براخاية كويا كي جيب دو يرين وانجي جنو آفاكرنا كوالاتو واندا جي نشان دو ام جي بانج لكو حكومتا او شركتين كو كش بيدان دكيل كو بشتغرايا دريا بدن حوال داني باقاري كرده كارو شنجي دران كو دباريا جير كريا كو خزمت كو زاليين من جهين.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگه اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

صلوا له صوت مثل مصر المرا وبعلبك رجال عاكتر ما طلع العشق بيناتنا بيرعى الغزال.

ثابت الصلاة هو اللي عم بيصلوا إله صوت مثل مصر المرا هو بعلبك رجال عاكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.

حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني

أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه. وأعجب منه المادحون أخا الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه. بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه. يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه. ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه. سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه. إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف

الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري، وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم، لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة، لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي: يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة
تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة، وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر، لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة، واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

جيبينا كادو قال لي اللي كي كون ضامن جو مرا قال لكو المارات انه ما نجيكو دوزي عصمة غوزارين كو كاش بيدان النقاش تكا ان ضامن انجو مرا قال انكو دار باي كو مارات النومان اي فارتو ها بين شامي جيبينا كاكو دو اللي قال داخسنا كو ان ضامن انجو مرا يدي برين كو اللي قال كو ان ضامن بستيا اللي بجارتنا كو دور غير دار خستي اجي كو اندامي جي او رو بس بيان كسايا دنجي فاكي انشفينا كجبو كو اكا هتر بنا نزر كو اركم قانوني او باق خستنا كو باقرام دنا كو ديتنا كالي سر كو بشا روجي كاري انجو منا كو او دوزين كي خزمت بوزارين كش بيداني دكو سالونا آواهيا بوستايدا لباجاري مارات النومان.

سوري برازيليا كو باسكت ديكاجي كو اومسين كو سالفاغارا صرخا او دا خازن خايج بو هوركنا كا افكاري دوان جودا دا تيكازكا ريفا بيرا كومارا عربيا سوري بيروزاهيا لكومارا اسلاميا كو باكستان كو ليكو حكومتا كالكريا كو بمبستين كو سالفاغارا ججنا كو سربو خابونا او هيبيا خاجش بو والاتيان دوزرا انجي كو زمان جيش بو كو بردوامي او لحيا استقراري كشبه داني وزيرا كارن دربايو كو چبران داخو يعني يغدا دسر كو كانالا خايا كو تلقرامي دجي ايرو اني كو داخازن سوريا يش بو كو خورت کرنا كا كو پين ديان هفكاري او پين ديان دوالي يالي كا لگل كومرا اسلامي يكو پاكستاني كشبه دانا كو جي دوارن كو جودا دجي تكس كريا

جيبينا كادو قال لي اللي كي كون ضامن جو منو قال لكو المارات انه ما نجيكو دوزي عصمة غوزارين كو كش بيدان النقاش تكا ان ضامن انجو منو قال لك ان كون دار باي كو مارات النومان اي فارتو ها بين شامي جيبينا كاكو دو اللي قال داخسنا كو ان ضامن انجو من يدي برين كو اللي قال كو ان ضامن بستيا اللي بجارتنا كو دور غير دار خستي اجي كو اندامي جي او رو بس بيان كسايا تنجفا كي انشفينا كجبو كو اكا هدار بنا نزر كو اركم قانوني او باق خستنا كو باق عرامدنا كو ديتنا كالي سر كو بشا روجي كالي انجو منا كو او دوزين كي خزمت بوزارين كش بيداني دكو سالونا آواهيا بوستايدا لباجاري مارات النومان.

سوري برزه هي كو باسكت نيدكاجي كو أمسين كو سالفا غرا سرخا أودا خازن خاليش بو غور كرنك آفكاري دوان جودا دا تكزكا ريفا بري كومارا عربية سوري برزه هي لكومارا إسلامية كو باكستيني كو ليكو حكومتا غالكريا كو بمبستين كو سالفا غرا ججنا كو سربو خابونا او هيبيا خاجش بو والاتيان دوزرا انجي كو زمان جيش بو كو بردوام الوهية استقراري كش بيداني وزير كارن دربايو كش بران دا خوياني يغادا دسر كو كانالا خايا كو تلقرامي دا جي ايرو اني كو دا خازن سوريا يش بو كو خورت كرنكا كو پين ديان هفكاري او پين ديان دوالي عليكا لگل كو مرا اسلامي كو باكستاني كش بيدانا كو جي دواران كو جودا دا جي تكس كليا

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء يارين من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسة آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: إيه أكيد بكفي، إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم يجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسة آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي رجعت لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكثر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات إني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا العب بشتغل، وأنا العب بطلع، وأنا العب بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايماً بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعمل فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن البلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاون مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورقي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهمة تتوتري وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إلك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل الشنات عنا أو أنت عميل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
0: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة إلي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساسا. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساساً وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: ايه؟
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوا مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بالدنياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل شو هو أصعب شيء واجهك بداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين.
0: فبالبداية دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع أنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو

0: والدي وماما واختي واخي، نحن عائله صغيره، فهمني كثير داعمين لدرجه ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك اياه بيصير، اطلبي وكل شيء بدك اياه بيصير. رفقاتي كثير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن انترنت. وقت لصرت عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور، كثير بوقف معي وين ما بروح وين ما بسال الله بسهل لي كثير امور، كثير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقوله أنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا انا بدي ابدا، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بيتعامل مع كل الورشات. ايه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحداده، كل التفاصيل بابا عمل لي اياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي عالسوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
0: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
1: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله،
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كثير كثير بتستفاد.
1: انسى آلاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وكون اقلعت بشغلي اكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، هدول اهم شيء بالنسبه لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لاي مشروع. اذا كان الانسان طموح اموره بتيسر.
0: انت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص بس انه يعني متردده من البدايه او خايفه؟
0: نصيحتي لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص وخايفه او متردده بلشي، تذكري انه الحياه مليانه فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري انه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبه لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي اغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس، ما بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادره اعمل ولا شيء، كنت بنت عادي تماما. من 9 شهور اخذت قرار انه انا بدي اغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت اول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه. طورت حالي كثير، بلشت ادرس. احيانا بطلع هيك بالنار على الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون ارادتنا من جوا كثير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البدايه توقف بطريقكم. الانسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليكي. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

جيبينا كادو قال لي كي كون ضامن جو منا قال لكو المارات انه ما نجي كودو زي عصا تقوزارين كو كاش بي دار النقاش تكا ان ضامن ان جو منا قال ان كون دار باي كو مارات النوما اي فارتو ها بين شامي جيبينا كاكو دوي لي قال دار خصنا كو ان ضامن ان جو منا يدي برين كو لي قال كو ان ضامن بستيا البجارتنا كو دور غير دار خصتي اجي كو ان ضامن جي او رو بس بيان كسايات ان جفاكي ان جفينا كاشبوكو اكا هتر بنا نزر كو اركن قانوني او باق حسنا كو باقرام دنا كو ديتنا كال سر كو بش روجي كار ان جو منا كو او دوزين كو خزمت گوزارين كش بيداني دكو سالونا آواهيا بوستا يدال باجاري مارات النومان.

سوري برزة هي كو باسكت ندكاجي كو أم بسين كو سالفا غرا سرخا أو دا خازن خايج بو غور كرنكا أفكاري دوان جودا دا تكزكا ريفا بري كومارا عربية سوري برزة هي لكومارا إسلامية كو فاكستيني كو ليكو حكومتا غالكريا كو بو مبستين كو سالفا غرا ججنا كو سر بخابونا او هیبیا خاجش بو والاتیان دوز را انجی کو زمان جیش بو کو بردوامی الوحی استقراری گش بیدانه وزیر کارن در وایو کچ بران دا خویانی یک عدد سر کو کانال خایا کو تلگرامی دا جی ایرو اینی کو دا خازن سوریه یش بو کو خورد کنکا کو پندین هفکاری او پندین دوالی علیکا لگل کو مرا اسلامی یا کو پاکستانی گش بیدانه کو جی دوارن کو جودا دا جی تکس کلیه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتبع.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على

مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم، وقالوا 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم

ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى وأعنا على طاعته فيما يرضيك إنك على كل شيء قدير. صباح الخير.

جيبينا كادو قالي لك كون دام نجوم انا قالكو المرات انه ما نجيكو دو زي غصن دو زارين كو كاش بيدان النقاش تكا اندام نجوم انا قال ان كون دار بايكو مرات النومان اي فارتو ها بين شامي جيبينا كاكو دو اللي قال دار خصناكو اندام نجوم انا يدي برين كو اللي قالكو اندام دوستيا اللي بجارتناكو دور غير دار خصتي يجي كو اندامي جي او روبز بيان كسايد انجفاكي انجفينا كجبوكو اقاه دربنا نزركو اركم قانوني او باق خستناكو باقرامدناكو ديتناكو لسركو بشا روجي كار انجومناكو او دوزين كي خزمت بوزارين كش بيداني دكو سالونا آواهيا بوستايدا لباجاري مارات النومان.

سوري برزه هياكو باسكتني دكاجيك وام حسين كو سالفا غرا صرخا اوضا خازن خايج بو غور كرنكا افكاري دوان جودا دا تكازكا ريفا بيرا كومارا عربيا سوري برزه هيالي كومارا اسلامي ياكو باكستني كو ليكو حكومتا غالكريا كو بمبستين كو سالفا غرا ججناكو سربو خابونا او هيبيا خاجش بو والاتيان دوزرا انجي كو زمان جيش بو كو بردوام اولوهيا استقراري كشبه داني وزير كارن در فايو كش بران دا خويا نيه قده دسر كو كانالا خايا كو تلقرامي دا جي ايرو اني كو دا خازن سوريا يش بو كو خورد کرنا كا كو پين ديان هفكاري او پين ديان دواليا لكا لگل كو مرا اسلاميا كو پاكستاني كشبه دانا كو جي دواران كو جودا دا جي تكس كريا

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت

صروف الدهر صقلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتي يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

متابعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لراديو دلال من عفرين على التردد 99.0، من كفر جنة على التردد 95.9، من جيلان بينار ورأس العين على التردد 100.5، من صيبين وقامشلي على التردد 100.5، من سروج وعين العرب على التردد 97.9، غازي عنتاب على التردد 92.6، كلس على التردد 99.5.

جيبينا كادو قال لي كي كونتا من جو مرا قال لكو المارات انه ما نجي كودو زي غصن تقوزارين كو كش بيدان النقاش تكا اندا من انجو مرا قال لان كون دار باي كومارات النوما اي فارتو ها بين شامي جيبينا كاكو دو اللي قال دار خصنا كو اندا من انجو مرا يدي برين كو اللي قال كو اندا من بستيا اللي بجارتنا كو دور قال لي دار خصتيا جي كو اندا من جي ورو بس بيان كسيات انجفاكي انجبينا كاشبوكو اقاه تربونا نزركو اركن قانوني و بگ هست نکو و گرم دن نکو دیت نکار سر کو پش روز کار انجام نکو و دوزین که خدمت گذاریم گش بدانه دکو سالونا آواهیا پستای دل بازار مارت نمان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة. رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات، شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كثير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكثير أشخاص يعني يأسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا، من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا يعني. بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم يعني، خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: طبعا طبعا يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها يعني للمكان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حاليا.
0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماما، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخذها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة يعني، وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماما طبعا طبعا، لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني مثل ما بقولوا بيئة ومحيط معين. واللي الإنسان أول ما بيكبر، أول ما بيوعى على الدنيا، بيكون محيطه وبيئته هي عائلته، فبينجبل على هذه الجبلة وعلى أساسها بيكون مستقبله.
0: أستاذ مصطفى خبرني شوي عن دراستك الأساسية.
1: والله أنا دراستي الأساسية شريعة، يعني أول ما بدأت بالدراسة، أنا أول ما جيت على تركيا بدأت بالعمل بشكل مباشر. وقت قدومي كعام 2013 كان يعني الظروف غير مناسبة للدراسة نهائيا، فاضطررت أني أدخل سوق العمل بمهنة الخياطة، ضليت فيها 3 أو 4 سنوات، وبعدها خرجت منها بسبب المرض. يعني كان معي مرض مزمن هو اللي أجبرني وحال بيني وبين العمل، فبدأت بالدراسة. أول ما بدأت بالدراسة بدأت بدراسة ثانوية شرعية سورية طبعا، بعدين انتقلت لثانوية شرعية تركية، فبعدها درست أيضا بكالوريا شريعة. وطبعا بمرحلتي الدراسية عام 2017 التحقت بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد مغلق مدته 3 أشهر، مكثف جدا يعني. فبفضل الله عز وجل أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ب85 يوم، حتى ما أتممت 90 يوم. هي الملكة اللي اكتسبتها بهذا المعهد المغلق يعني هي كانت دافع كتير كبير لي، وهي كانت يعني السبب الأول والأخير بنجاحي بفضل الله عز وجل بمسيرتي المهنية، ورح نتطرق لها طبعا بحديثنا إن شاء الله.
0: طيب هلأ أنت بهي 85 يوم كنت موجود 85 يوم بهذا المعهد، ولا كنت تحسن تروح على بيتك وأنه مثل عندك دوام معين؟
1: كان المعهد مغلق بشكل كامل، مغلق تماما. كل 15 يوم بيحق لنا يوم نروح ننام فيه يعني بالبيت عند العائلة، وتاني نهار الصبح أو الظهر ترجع. يعني ممكن فقط يعني 10 ساعات، إذا فيك تحسب ساعات غيابنا عن المعهد، 10 ساعات 12 ساعة فقط ليلة تنام وترجع.
0: بس هون قبل ما كنت مباشر بموضوع العمل ولا بعد؟
1: لا بعد طبعا.
0: يعني واضح أنه أنت ركزت للدخول لسوق العمل مبكرا وبعدين التجأت شوي لموضوع الدراسة.
1: طبعا، ولكن يعني دخولي لسوق العمل ما كان خيار هداك الوقت. عام 2013 كان موضوع دراسة الأطفال يعني بتركيا صعب نوعا ما. كان الطفل يعني مقيد بخيارين، أما أنه يبرك بالبيت، أما أنه إذا كان في حاجة أو في ضرورة يشتغل. وكان نحن يعني الظرف يستدعي أني أنا أشتغل أنا وأخوتي.
0: طيب أستاذ مصطفى، شو هو الشيء اللي دفعك لحتى تدخل بمجال المحاسبة؟
1: والله صراحة يعني أنا استمريت هلأ ما قبل المحاسبة، أنا استمريت بالدراسة وأتممت بكالوريا شرعية طبعا. بعدها أجا وباء كورونا. وباء كورونا صار الدوام عن بعد، فصارت الدراسة يعني يشبه بتحصيل حاصل وتضييع وقت. أنا بوقتها كنت ملزم أني أشتغل. ملزم كيف؟ ملزم تجاه نفسي وليس أحد لازمني. فرجعت لمصلحتي اللي أنا بشتغل فيها، خياط، وأنا الحمد لله متقن المصلحة يعني نوعا ما. فرجعت لمصلحتي. أنا هنا لما رجعت لمصلحتي، أخوتي، عندي 3 أخوة أكبر مني، كانوا هني أيضا اشتغلوا معي بالخياطة كانوا مطورين نفسهم وشغالين على حالهم وملتحقين بمهنهم اللي تعلموها ودرسوها. في أخي الأكبر مني مبرمج ومطور مواقع ويب، وأخي الأكبر مصمم جرافيك، وأخي الكبير هو أخي أبو عبد الله، راح أذكر اسمه بالاسم لأنه هو كتب الله وجهه وجزاه عني كل خير، كان سبب إني أدخل سوق العمل بشكل مبكر.
0: طيب
1: جدا،
0: شو اللي جذبك لحتى تدخل بهذا المجال، وشو هو الشيء اللي خلاك تحس إنه هذا المكان هو مناسب لك؟
1: والله صراحة المجال بحد ذاته ما هو اللي جذبني، اللي جذبني أنا إني كان لازم أطور من نفسي. أخوتي ملتحقين بوظائفهم ووظائفهم جيدة يعني الحمد لله، ووظائف بأماكن مرموقة، وأنا كنت متأخر عنهم ولساتني عم بشتغل بالخياطة. فهذا الأمر دفعني لأني أتعلم أحد المهن اللي من أخوتي، أما البرمجة أما التصميم أما المحاسبة. البرمجة يعني
0: صعبة شوي،
1: مو صعبة، كانت بتتطلب وقت وأنا كنت عجولي نوعا ما. يعني التصميم دخلت فيه يعني لفترة جدا منيحة، تقريبا يعني 5-6 أشهر، وعندي أساسيات التصميم بفضل الله بشكل كتير جيد. وعلى فكرة تعلمي للتصميم ساعدني كتير لما انتقلت للمحاسبة.
0: طبعا أي مهارة بتكتسبها أنت إلا ما تلزمك بيوم من الأيام تماماً. وبتفيدك
1: تماما تماما، وكانت نقطة قوة لي يعني في مكان العمل اللي التزمت فيه. فرأيت المحاسبة، المحاسبة يعني أنسب شيء، ممكن بمعهد، ممكن بتعليم من أستاذ خاص، ممكن بي أنا اللي كان أيضا دفعني أكثر أنه أخي بسوق العمل بالمحاسبة من تقريبا 4-5 سنين، فدفعني أني أنا أتعلم محاسبة لعله يكون عن طريقه أدخل سوق العمل. ففعلا يعني أنا هنا خيرت بين خيارين، أما أني أحط معهد مختصر 4-5 شهور 6 شهور يختصر علي 4 سنين جامعية أنا خلصت بكالوريا، وأما أني أدرس جامعة مدة 4 سنين. أنا هنا يعني حطيت بهالخيارين هدول، فرأيت والحمد لله على ما ارتأيت أني لازم أختصر على نفسي الوقت وأتعلم ب4 أو 5 أشهر، حتى ولو ما كان بنفس جود التحصيل العلمي اللي بدي أحصله بالجامعة، لأني ممكن أنا لما أخلص المعهد وألتحق بعمل أنا أبدأ أحصل خبرات عملية من سوق العمل، وما زالوا أصدقائي اللي بنفسني لسه بيدرسوا جامعة.
0: طب أنت أخذت كورسات تدريبية ضمن وقت شغلك، ولا أنت انقطعت عن عملك وكملت كورسات؟
1: طبعا هون انا كنت عم بشتغل بالخياطه مثل ما ذكرت، عدت لمصلحتي يعني الخياطه، فكان ايام السبت والاحد او بالليل هي اوقات الفراغ للدراسه،
0: ما شاء الله
1: فما انقطعت يعني.
0: ما شاء الله عنك. شو هي اكثر مهاره طورتها بنفسك خلال شغلك بالمحاسبه؟
1: والله عده مهارات، ولكن يعني على راسهم والابرز هي الموارد البشريه والاكسل والمحاسبه القانونيه التركيه. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا راح أقابل أشخاص، راح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6-7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابي لي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب، أنه كيف أصغر مني أو كذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته. يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة، وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحبر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا اني اطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
0: استاذ مصطفى، شو اهم تجربه تعلمتها من العمل المباشر؟
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
0: شو اكثر تحدي واجهته ببدايه مسيرتك المهنيه؟
1: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت امامي عده تحديات وصعوبات، وصراحه يعني بدونهم كان ما في لذه للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذه الوصول او لذه يعني المكان اللي هو فيه الا بتخطي للصعوبات اللي عداها. اكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي امرين، اولا السن، يعني كان سني
0: صغير نوعا ما
1: يعني تقريبا سوق العمل لما بدات ابحث عن عمل ما عمري 20 سنه تقريبا 19 او 20 سنه، فكانت هي بالنسبه لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفتره اللي انا كنت بحاول ادخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبداوا بالعمل يعني او غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي درسوا معهد لمده 4 أو 5 شهور، فانا بالاضافه لاول صعوبه واجهتها هي سني، كان اني انا بنظر اصحاب العمل وبنظر المحيط اني انا يعني ماني بالاهليه الكافيه لحتى ادخل سوق العمل، يعني انا خريج
0: ما عندك هي الخبره الكافيه،
1: ما عندي هي الخبره الكافيه، يعني كانت هي الكلمه دائما تطرق بذهني، يعني هي انه خريج معهد، يعني انه ما انا خريج جامعي، ما انا درست دراسه هيك اكاديميه دراسه يعني بنظرهم طبعا اني دراسه معتبره، فكانت هي صراحة من الصعوبات. ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرج هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت مبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء، فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت شرية والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني ربما صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية أنا رح أقابل أشخاص رح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني، أنا كان عمري تقريبا من 20-21 ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا بـ10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع، فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب أنه كيف أصغر مني أو كذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا، فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: طبعا يعني الحمد لله الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين،

0: خاصين مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
0: والله التحديات والصعوبات لا بد منها يعني، كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين، أولا السن، يعني كان سني صغير
1: نوعا ما
0: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور، فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
1: ما عندك هي الخبرة الكافية
0: يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا قدرس دراسة هيك أكاديمية دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة، فكانت هي صراحة من الصعوبات. ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرج هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت مبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء، فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت ما هو وقت العناوين، صرنا بوقت يعني بزمن أذكر لأحد المفكرين هاي المقولة، يعني نحن أصبحنا في زمن ليس زمن العناوين شهادة جامعية، زمن القيمة، أنت عندك قيمة فأنت راح تسبق أصحاب العناوين، ممكن أشخاص يكونوا يعني المجال اللي هن فيه ما تعلموا بشكل أكاديمي نهائيا ولكن سبقوا أصحاب الشهادات اللي تعلموا مجال أكاديمي بسبب الخبرة العملية.
1: أستاذ مصطفى، أعطينا أول تجربة عمل لك بسوق العمل.
0: والله هي التجربة أنا حابب يعني أعرج عليها كتير، أو هي البداية، هي الانطلاق. أنا لما خلصت معهد المحاسبة 4 أو 5 أشهر كنت بانتظار فرصة عمل، فكان يعني سني صغير وخبرات يعني على البورد أو الباوربوينت أو يعني هاي البرامج المكتبية اللي أنا ممكن أني أنشئ عليها سي في كانت ضعيفة نوعا ما، يعني فما كنت أصلا مدرك إيش معناتها سي في يعني حقيقة، فكنت كل ما أشوف إعلان أروح أتواصل معهم يقولوا لي بدنا سي في، أقول لهم ما في سي في، أبعث لهم المعلومات بشكل هيك مبسط على الواتساب. كنت أنا حقيقة واللي هو بفضل الله علي يعني دخلني سوق العمل هو اندفاعي وجرؤتي، يعني ممكن كنت أشوف إعلان لشركة هي شركة حقيقة بدها يعني محاسبين مخضرمين لحتى يستلموها، منها مثلا شركة مدار للمنظفات، مدار الشركة السورية الشهيرة المعروفة اللي مثل ما بقولوا بذاكرة كل السوريين، بشركتهم بغازي عنتاب طلبوا محاسب، فأنا بكل جرأة بكل اندفاع تواصلت معهم، ما طلبوا وقتها السي في، قال تفضل على المقابلة، وما كانوا عارفين مين خلف الشاشة مع مين يعني عم بيحكوا، اني صغير في السن وكذا وخريج جديد وما عنده خبرات، بس حددوا لي موعد للمقابلة فرحت. طبعا يعني اللي كان يساعدني بفضل الله هو طريقة طرحي وتكلمي وتواصلي مع الشخص اللي مقابلي، كانوا دائما يتفاجئوا انه
1: ممكن دسرك انهم ما تفاجئوا منك،
0: دائما يتفاجئوا بس لما يبدأوا يتكلموا معي، فيعني بفضل الله يشوفوا أني نضج وعي، حديث متزن، فيقتنعوا. فأبدأ معهم يعني مدار بالذات، يعني بدأت معهم تقريبا اقتنعوا فيني فعلا اقتنعوا فيني، ما أعلم ليش اقتنعوا فيني، ولكن هي قطعا توفيق من الله عز وجل يعني. فدخلت ما بدأت معهم يمكن أسبوع أو 10 أيام واعتذروا مني بسبب
1: ضعف الإمكانيات
0: والخبرة. نعم، بعدها عدة شركات يعني، وشركات كبيرة، شركات ممكن يكون فيها أكثر من 50-60 موظف، عامل بين عامل وإداري. فأتقدم محاسب، نعم أنا محاسب، يقصوا لي وقت للمقابلة أروح. وكنت أقابل بالرفض يعني، دائما كنت أقابل بالرفض بحكم الخبرة، ضعف الخبرة، إلى أن أتيحت لي فرصة عمل، واللي هلأ لحد الآن أنا مستمر فيها بفضل الله، عن طريق أخي أبو عبد الله جزاه الله عني كل خير مرة أخرى. عرض علي فرصة عمل، بس أيضا هن بحاجة لخبرة، قال لي جرب وأوي قلب وروح على المقابلة. فأعطاني رقم الشخص اللي هو نفسه المدير، هو كان يجي يعمل المقابلات يعني مع المحاسب السابق اللي أنا راح أستلم مكانه، أعطاني رقمه فتواصلت. فقال لي
1: أنت استلمت مكان محاسب يعني لمعمل كبير،
0: منشأة كانت كبيرة جدا يعني، تقريبا بين إداريين وعمال حوالي 20-25 شخص، كانت تقريبا يعني إذا نحكي بالأموال اللي هي بتحدد أصلا قيمة الشركة يعني كان قيمة السوقية هذيك الوقت بحدود 7-8 مليون دولار، فهي شركة يعني كبيرة نوعا ما يعني مثل ما بقوله بالمقابل لغير شركات، فهي كانت شركة كبيرة. فأيضا دفعت وأعطاني رقم الشخص المعني بالمقابلات واللي هو كان نفسه المدير، تواصلت معه فطلب مني السي في، قال لي أستاذ مصطفى يعني بعرف طبعا أني أنا أخو لأبو عبد الله، هو كان قايل له أنه إذا بترجح لنا حدا أو بتعرف لنا أحد يعني، لأني أبو عبد الله بفضل الله كان حسن السمعة في سوق العمل، فكانوا يقصدوه بأني يقصدوه أصحاب الشركات مشان أنه يلاقي محاسب لشركتهم. ليش؟ لأني من الطبيعي يعني الإنسان الجيد الخلوق اللي يعني مسيرته المهنية بتكون نظيفة، فبيكون المحيط تبعه هيك يعني من أصدقاء وزملاء مهنة. فطلبوا منه محاسب بحكم يعني المكان اللي كان هو فيه، فهو رشحني بداية طبعا، قال لي بدي السي في أستاذ مصطفى لو تكرمت. أنا طبعا السي في كان غير موجود يعني على العادة، فقلت له والله السي في غير موجود يعني، إذا بتحب أرسل لك المعلومات يعني على شكل رسالة على الواتساب.
1: أنا آسف قطعت لك سلسلة أفكارك، بس يعني سؤال هيك بسيط يعني، أنت بما أنه تعلمت شوي بمجال التصميم وأخوك مصمم، عجب يعني كتير صعب أنه تجهز سي في؟
0: والله بالنسبة لأخي يعني كان ضغط العمل اللي كان هو فيه والسرعة اليوم اللي كان يعيشه وروتينه كانت يعني تمنعه أو ما تعطيه من الوقت لحتى أنه يجهز لي سي في، رغم أني أنا كنت أطلب منه. وعن نفسي أنا بما أني تعلمت التصميم، كنت أنا وعم ببحث على فرصة عمل ماني بارك بالبيت يعني، أنا كنت عم أشتغل بمهنتي الخياطة، فمثل ما هو معروف يمكن يعني كل اللي اشتغل بالخياطة بتركيا بيعرف الخياطة بتاكل حياتك، بتاكل وقتك، صحيح، بتاكل شبابك. فما كان يعني أنا كان دوامي بالخياطة من 8-7، وعندي الصبح نص ساعة طريق والمساء نص ساعة طريق، فكنت يعني يا دوبي أوصل على البيت أنجز شوي محاسبة أو مثلا مهارات إكسل إذا كنت حابب أتعلم، وبعدها أنام وعهر الروتين هذا نفسه. فما كان عندي من الوقت أني أحضر سيفي، رغم أنه هذا مو عذر، بس سبحان الله هذيك الأيام هيك يعني ما كان في سيفي. فطلب مني أنه المعلومات، قال لي رسالة واتساب ما في مشكلة بس أرسل لي. فأنا بعثت له المعلومات، رسالة واتساب، تاريخي، دراسة، تاريخ تولدي. فأنا أرسلت له المعلومات على شكل رسالة واتساب، تاريخ تولدي، دراستي، إيش عم بساوي هلا يعني حاليا، مع مين ملتزم بالعمل. فهو لما قرأها صراحة يعني استبعدني جدا. أذكر أنه كان عساس يعني مخبر أخي أبو عبد الله بأنه مقابلتي الساعة 2 أو 3. لما انتقلنا للتواصل مع بعض بشكل شخصي مباشر، ما ضل في وسيط، وعرف الإمكانيات وشاف رسالة الواتساب اللي بعثت له إياها، قال لي مقابلتك 4:30. 4:30 إيش يعني؟ يعني هي آخر شخص، 5 كان ينهي المقابلة. فيعني تقريبا يعني حسيت أنا أني بس مشان ما يخجل أخوي أبو عبد الله، بحكم الأخوة أني أخوي أبو عبد الله، أني ما بده يخجله أو ما بده مثلا يطلع بموقف محرج معه، قال لي تعال، وقال له هو حتى المقابلة كلها ما بده يعملها معي. فوالله تاني نهار رحت على موعد المقابلة المخصص لي، فبدأ يعمل معي المقابلة. المحاسب اللي كان موجود وبده يسلمني العمل بدأ يعمل ويسألني أسئلة يعني، الحمد لله أنا كنت مراجع شوي بعض المعلومات النظرية، أجبت على اللي بحسن أجاوب عليه واللي بحسن أجاوب عليه ما جاوبت. فانتهت المقابلة بظرف 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط، يعني أن هي مقابلة جبر خاطر.
1: فضعتب
0: تماما. فلما ديغا أدروا أنه خلاص انتهوا من المقابلات لهذا اليوم، وكانوا مخصصين تاني نهار أيضا وقت للمقابلات، يعني كانوا بحالة بحث عن محاسب، فقال لي إذا بتحب من وصلك أستاذ مصطفى، قلت له ما في مشكلة. للتقادير طلعت مع المدير اللي هو الأستاذ صالح أيضا، يعني جزاه الله عني كل خير، والله يعني الفضل أولا وأخيرا لله، ولكن له علي من الفضل ما ما ما أعجز عن التعبير عنه أو ما أعجز عن شكره. ونحن بالطريق رجعنين على البيت، عبي يوصلني صار يفتح معي أحاديث ويسألني هيك أسئلة عامة، فأنا سبحان الله أيضا من فضل الله علي يعني كنت متكلم، كنت طليق، كنت يعني أستلم الحديث وكأني صاحب اختصاص بالمجال أو بالأمر اللي هو عم بطرحه مثلا. فتطرق لموضوع الدين، اتطرق لموضوع مثلا الانحلال الأخلاقي الموجود حاليا، اتطرق لموضوع العمل، اتطرق لموضوع السيما، يعني حكى تنوع جدا بالحديث. يعني أنا حسيت وصراحة أني هو عم يختبر مدى نضجي ووعي بحكم صغر سني. فأنا بفضل الله يعني كان فتوح من الله، يعني جاوبت بكل أريحية وانطلقت يعني بالكلام بشكل جدا جدا قوي. وهون هو أعجب جدا جدا جدا بكلامي، والله نزلني وافترقنا. يعني تقريبا بعد يومين أو 3 أيام بتواصل معي وبقول لي السلام عليكم أستاذ مصطفى، تم اختيارك للعمل معنا. أنا صراحة ما كنت متوقع نهائيا هاي الفرصة بالذات ألتزم فيها، ولكن سبحان الله لي يعني قدر الله بده يجري. ففعلا حددنا موعد للبداية وبدأنا. لما بدأنا حب يعرفني عن الموظفين يعني، ويعرف الموظفين عني، وعمل هيك اجتماع لكل موظفين الشركة. فبدأ بالترحيب فيني وقال كلمة سبحان الله، يعني أحمد الله عز وجل على أن بلغني هذا المقام. قال والله يا جماعة أنا فيه كان حكمة بسمع كتير بحياتي، واللي هي وممكن تسمعوها كلكم بس بتمرق هيك بشكل عربي يعني ما تتطرقوا له، واللي هي لا تحكم على الكتاب من غلافه، افتح اقرأ ما في الكتاب، شوف ما في الكتاب. وقال أنا الأستاذ مصطفى لما دعيته للمقابلة والله ما دعيته إلا لي يعني عدم مثل ما بقولوا الظهور بموقف محرج أمام أخوه أبو عبد الله، وما دعيته إلا يعني لا هيك جبل خاطر، بس سبحان الله لما تعرفنا على بعض عن قرب أعجبت جدا جدا جدا، ورأيت أنه الأستاذ مصطفى في بعض الجوانب هو سابقنا. فموضوع السن ما هو معيار، وحابب هيك يعني أقلكم هاي الفكرة لحتى أيضا أنتوا يا شباب كان عم يتكلم عن الموظفين تكونوا أيضا بدراية ووعي بأنه لا تحكموا على الكتاب من غلافه حتى تفتحوا تقرأوا ما فيه.
1: أستاذ مصطفى، هل من الممكن أنه يكون عندك بالسنين الجاية تجارب جديدة؟
0: تجارب خارج المحاسبة قصدك؟
1: مهنة جديدة، تجربة جديدة، عمل جديد؟
0: لا طبعا أبدا، أنا سبحان الله وعيت على هالفكرة وما زالت في عقلي وفي عقلي الباطني أيضا أنه ما نجح من نجح إلا بالتخصص. فالتشتت بهي الطريقة هي بإني أنا أفكر بإني أبدأ بمجال جديد يعني أو بمهنة جديدة بعيدا عن المحاسبة راح تأخرني لورا كتير.
1: أنا سمعت من فترة أنه نزلت زيارة على سوريا، فشو رأيك ندخل بهذا المجال شوي ونسألك عنه؟
0: إيه طبعا، نعم ما في مشكلة.
1: شو أكثر شيء لفت انتباهك بسوريا وقت زيارتك؟
0: والله أكثر شيء لفت انتباهي بسوريا هو تفاؤل الناس، يعني صراحة الوضع المعيشي الحالي لعامة الناس تحت الصفر، الوضع جدا مأساوي، الوضع جدا صعب، خدمات معدومة، طرقات سيئة، وضع اقتصادي متردي، بس سبحان الله رغم هيك الناس متفائلة بشكل كتير كبير بأنه القادم أفضل. يعني الناس هونيك أكبر نعمة عم تصبرهم على الوضع المعيشي الحالي هو خلاصهم من النظام السابق المجرم. رغم كل الأزمات اللي بتمر بيوم المواطن السوري، رغم كل الأزمات ورغم كل الضغوطات المادية، إلى أنه لما بتذكر أنه هذا النظام المجرم زال وأنه هو صار مرتاح، صار بيحسن يتكلم بالطريقة اللي بده إياها، يعبر بالطريقة اللي بده إياها، بتحس هذا الأمر بيعطيه هيك دافع للصبر وللاستمرارية وللتقدم.
1: طيب هل بتشوف نفسك أنه مستعد ترجع وتعيش أو تشتغل بسوريا ولو أتيحت لك الفرصة؟
0: والله بالوقت الحالي لا، بسبب أنه نحن كمجتمع سوري، كمجتمع عربي بشكل عام، كمجتمع سوري بشكل خاص، عندنا ترابط اجتماعي وثيق. يعني. وحاليا يعني العائلة ما هي مفكرة أنه تنزل، فتفردي بهذا القرار ونزولي إلى سوريا رح يعمل بالبيت أزمة ورح يكون له تداعيات علي.
2: لاورش گهدر مهجود لال ایرو ام بوره برنامه ی هون کلسر افرینچ سانن اجلیانو بورما بریا رادیو دلال.

جيبينا كادو قال لي لك كون ضامن جمله قال لك المارات انه ما نجي كودو زي اصلا تقول زي انكو كاش بيدان نقاشتك ان ضامن ان جمله قال لك انكو دار باي كمارات النوم اي فارتو ها بنشا ما جيبينا كاكو دو اللي قال دار خصنا كو ان ضامن ان جمله يدي برين كو اللي قال لك ان ضامن بستيا اللي بجارتنا كو دور غير دار خصتي اجي كو ان ضامن جي اورو بس بيان كسيات نجفاكي ان جيبينا كاجبوكو اكاه دار بنا نزر كو اركن قانوني او بگ هستن آقا و گرم دن آقا دیتن آقا لسر که پیش روژه کار انجومن آقا او دوزه این که خزمت گذاری اینگش پیدانه ده که سالون آواهی پوسته یه ده لباجار مارت نامه.

دمج قهدالي ما خشاوي السودلال إيلو أمورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلا كما يا إيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأوزوار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی

جيبينا كادو قال لي كي كونتا من جمله قال لك المارات انه ما نجي كودو زي غصن غزالين كو كاش بي دار النقاش تكا اندا من ان جمله قال لك ان كون دار باي كمارات النوما اي فارتو ها بين شامي جيبينا كاكو دو اللي قال دار خصنا كو اندا من ان جمله يدي برين كو اللي قال كو اندا من بستيا اللي بجارتنا كو دور غير دار خصتي اجي كو اندا من جي اورو بس بيان كسيات نجفاكي انشفينا كاشبوكو اكاه تربنا نزركو اركم قانوني و بگ هست نکو و گرمدن کو دیت نکال سرکو پش روزه کار انجام نکو و دوزین که خدمت گذاریم وش بدانه دکو سالونا آواهیا پستای دل بازار مارت نمان.

سوريا، برازيليا، كوبا، باسكتني دكاجيك، أمبسين، كو، سالفاغارا، صارخا، أوضا، خازن، خاليج، بوغور، كرنكا، أفكاري، دوان جودا دا تكازكا، ريفا بيرا كومارا عربية سوري، برازيليا، الكومارا الإسلامية كو، باكستاني كو، ليكو حكومتا غالكريا كو، بمبسين كو، سالفاغارا جيجنا كو، سربو خابونا او هیبیا خاجش بو والاتیان دوز را انجی کو زمان جیش بو کو بردوامی اولوهی استقراری گش بیدانه وزیر کارن در فایو کچ بران دا خویانی اگر در سر کو کانال خایا کو تلگرامی دا جی ایرو اینی کو دا خازن سوریه یش بو کو خورد کرنا کو پندین هفکاری او پندین دوالی علی که لگل کو مرا اسلامی یا کو پاکستانی گش بیدانه کو جی دوارن کو جودا دا جی تکس کریه.